دان فان عندو كاتشيس دازبين بجاخ سنا شوكا هما يلا سمن جام مدي كدا تنغ تان سهول غورمن سهوليات تان سنا غتي مي سغس هتا هغو دان ما چاين زوجي في كونسلينغ ضروري دو يعني تي ماديام كا ينتس كون هغو تان ما كون ماديام كا سغس نيان اندو مي غاما ينتس هغو تان ما ينجا دو لكن غتس تادوس شيا فامنا خاص كن غت نون ديجريدبل سك ديجريدبل يوت نكا تون تادون نيا جولن دي خت كن غتا جرين الجي زين جي شي دجو هو سو غدون نون ديجريدبل سك خاص كرمنا خطر خطر شان كا تو دان دو غتس چي بيت دان دو شان كا تو غتي جاق بجاق غتي دند سغاما چی کته لیار پون تا اکسیجن لیول دین کته ک لیار پک پورا دی پلاسٹک چاس جو چاس پن ننگو سی ایکویٹک انیمل سا چھین دو کھن گتی جاندار دی چیز سا کھوا اکسیجن ماترا کم چھ جو دین بالکل کھوا دک دو من دے کنا کھوا کافی ایڈورس ایفیکٹس سا مامو دین گتی جانور مامو چھیا ما سپیشیز مامو من شی سن جو دین ننگ چوک یمنیا گتا فارم چھ وجہ سے چم چھ نیش سٹون جو تا بہار چھی تما سا دین گتی

0: يعني قدامنا انا تهذيب مش بجيم انا مشهور الدنيا
1: ما
0: العظيم
1: تبحشش شو
0: يا جو هذا انا اندس فيليزري يا جو هوان هو زري تشيني سيفيليزيشن
1: بحشش شو
0: يا جو دونا تكريس انترفريتيز يعني
1: بحشش
0: راغي يعني ما يسوبر تاميز
1: بحشش شو
0: يا جو دونا تصوز لا يا جو دي سيفيليزيشن غامي التانا تو سيفيليزيشن جيزرين زبنا كون انو كون مهذب بنتو تهذيب يا تو بنتو بيرشان بنتو
1: كريمسون مان
0: لوكسيك بنتو يعني كون جنجال ينو دبر خورن دو كاني ميمن بنتو تا كون انو ساق بسان انا اهم شيء سكاتنا دو تو دفاس
1: با يونچين
0: ماسكات شي دو
1: او غاز شوبل بيش
0: لكن كون انو شي دو زبنا ان ساق انا فرق شي دو زبنا ان نوميديك ان مي خورن دو مين لا كون فرق شي دو زبنا كون زبرسي بنتو يا
1: سكات باش
0: تاخير نتا دو ناتي دي شيسكاني مين لا يعني دي سكات تشي بس بريسين غير ناس بريسين جي دي ماهر مين لا دي شيسكان ني دو يعني كوشيش بس ان تكون شالو بس ان تدي شيز دو زربي لكن ما انا مغمو
1: دان لو بان شي جانا
0: لو ستون
1: ستون بلان جو جانا
0: جانا دي اندس فيلي ان نين جانا هوا هو ان نين جاي تكريت فليتيس ان نين رومان سيفيليزيشن ان ديس كاتون دخسن مامو ما ما انزو
1: مخشس
0: تمام جانا ود التحريري زبان بو جين زبان ما تان دنيا يعني من دنيا تي قديم يولي كتام تا يعني شيس يوت نات ده شيس نتا سب مينا
1: بحشي
0: فاسكاتي محدود دائرين ربين سي دي دنيا تغامي يوت بيدي علم بنا شسبو اتان سب بي زريك شجين سو اتان تحريري زبان
1: بحشي
0: يعني دي غانمان اتا اشارتي زبان جس اشارتي زبان اتان لغردا خردس كات لغردا خردس كات بو ديو انسوك مانا يونورسل كات يونورسل زبان مانا ساقا قويس كات
1: ساقا قويس كات بحشيس كوان يان شيس يوت با كالچان مينزو جيشي لا ديگري يوت با كالچان مينزو مانا واش تيوت انسو كوايا فال فال مان
0: انسان جيز انسان جيز مي جيز مي جيغا اشارة بانان كو چوتوك
1: دي چوتوك چوتوك
0: يعني دو زمن زو مي جيز جانوار جيز
1: نوربالان بيالسون
0: شيدا اشارة بانان كو چوتين زو مثال جيدو پر نتس شمويت دي شمويت شمويت سين شمويت انا شمويبالا نسكا كيري نتس شول تانسي وندو
1: كان اشاراتي زبان كون اتا ميمان سير سابورت سان من ماما نا غامل ساتشي كان اتا دين سوق
0: چلو ما اتا ما نا دنيا تيكا ديو تيكس كاسنا دنيا تيكا غاتل تانا توس كاسنا دو تاريبن يو ان اي سابيكا يعني ستون دونا رجانا چوبدن
1: اها
0: 7117
1: مرقج
0: يعني ديو تيك مي مسكات يعني لوكسور مسكات دو دوني انا ما نا سغا غويسكات بوين سوق دي چانجو ناتا میمان سے تھوگا دی اس کا چھن لا یار کھو پھیا ناتا گزت روش سپیل بنگن چو دین جو دی اس کا تو مسترو لے جو بس بخش گو سے ناتا دی ناتا یوٹی لا داخل ناتا ناتا چھن سے مل سچ ینو چھن سے مل سچ ناتا اس کا مامو تو بیرز دس
1: بخش
0: ناتا تھو ات من پورا دی ناتا ہندوستانی میل ہندوستانی چھن سے مثال چ ناتا لا داخل
1: بخش ناتا گسترت گام پہ
0: ہا فرا گورا پوری شیر چیز سپین کی
2: سرزمین ہند میں اقوام عالم سے فراق قافلے آتے گئے ہندو